0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.
1: صباح الخير، نرحب بكم أيها المستمعون الكرام في هذا البرنامج الصباحي، ونبدأ هذا البرنامج بتلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم من سورة الفتح.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: التعليق وموضوعه حماة الحدود البحرية للهند. تعتمد قوة الهند البحرية على أصول متوازنة يحمي المصالح الوطنية في جميع مراحل العمليات البحرية. تمثل فئات الغير سانداياك وأرنالا ثلاث ركائز أساسية لهذه القدرة، وتظهر السفن الحربية التي دخلت الخدمة مؤخرا هي INS دوناغيري، INS سانشوداك وINS أغراي. التوسع المطرد لهذه الفئات من السفن الحربية محلية الصنع، كما تعزز INS ماهندراغيري هذه القدرة بفضل مكوناتها المحلية العالية. تجسد هذه المنصات مفهوم الهند المكتفية الذاتية، وتعزز منظومة التصنيع الدفاعي الهندية، وتسهم هذه السفن مستمعة في تعزيز الأمن البحري، دعم الاقتصاد الأزرق، وترسيخ مكانة الهند كقوة بحرية رائدة. تعد البحرية الهندية جهة رئيسية لتوفير الأمن في منطقة المحيط الهندي، إذ تحمي سواحل تمتد لحوالي 11,098 كيلومترا، منطقة اقتصادية خالصة تبلغ مساحتها قرابة 2.4 مليون كيلومتر مربع، وممرات بحرية تنقل ما يقارب 90% من حجم التجارة الهندية. ويتطلب تحقيق ذلك أسطولا متوازنا، حيث تسهم كل فئة من السفن الحربية في مستوى متميز من الأمن البحري. وفي الهند تجسد 4 منصات بحرية محلية صنع من الجيل الجديد، تم إدخالها إلى الخدمة في غضون شهر واحد فقط. هذا النهج متعدد المستويات. تعد القدرة على الردع والقتال على سطح المحيط من أهم مميزات هذه البنية، وتعتبر فرقاطات نيلغيري الشبحية التي بنيت ضمن مشروع A17 للعمليات عالية الكثافة أحدث ما توصلت إليه هذه الفئة، ويحسن انخفاض بصمتها الرادارية الحرارية والصوتية من قدرتها على البقاء في المعارك. تعتمد القوة البحرية أيضا على فهم عميق للبحار. تعزز سفن المسح من فئة ساندهياك الكبيرة القدرات الهيدروغرافية للهند، حيث تقوم برسم خرائط قاع البحر، جمع بيانات المحيطات، وإنتاج خرائط ملاحية دقيقة لضمان الملاحة الآمنة. يدعم هذا العمل العمليات البحرية، التجارة البحرية، والاقتصاد الأزرق، كما يعزز مكانة الهند كشريك هيدروغرافي موثوق به في منطقة المحيط الهندي. بالقرب من السواحل تشكل الحرب المضادة للغواصات خط الدفاع التالي. صممت الزوارق أرنالا المضادة للغواصات في المياه الزحلة لكشف الغواصات وتحييدها في المياه الساحلية، وإلى جانب مهامها الأساسية تستطيع جميع الفئات الثلاث القيام بمهام المساعدة الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث وعمليات البحث والإنقاذ. تشكل هذه السفن مستمعة ناجحا لبرامج بناء السفن المحلية في الهند، ويعزز انتقالها إلى الإنتاج المتسلسل الأمن.
2: التعليق وموضوعه: الهند واليابان تعقدان الجولة الثامنة من الحوار بشأن السياسات الدفاعية في طوكيو. عقدت الهند واليابان الجولة الثامنة من الحوار بشأن السياسات الدفاعية في العاصمة اليابانية طوكيو يوم 13 من يوليو، وترأس الوفد الهندي وكيل وزارة الدفاع راجيش كومار سينغ، فيما ترأس الوفد الياباني نائب وزير الدفاع للشؤون الدولية كانو كوجي. واستعرض الجانبان التقدم الكبير الذي تحقق في مجال التعاون الدفاعي الثنائي منذ انعقاد الجولة السابقة من الحوار، وأكد التزامهما بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة والعالمية بين البلدين. وشهدت المحادثات مناقشات شاملة حول الأوضاع الأمنية الإقليمية والدولية الراهنة، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما استعرض مختلف جوانب التعاون الدفاعي الثنائي بما في ذلك التبادلات العسكرية والتعاون بين القيادات العسكرية المشتركة والتعاون البحري والتدريبات العسكرية وبناء القدرات والتعاون في مجال المعدات والتكنولوجيا الدفاعية بما في ذلك التكنولوجيا البحرية، إلى جانب تعزيز آليات التواصل والتنسيق المؤسسي. ورحب الجانبان بالتوسع المطارد في التعاون الدفاعي، وشدد على أهمية مواصلة اللقاءات رفيعة المستوى وآليات الحوار المنتظمة، كما بحث النتائج المتوقعة للزيارات الوزارية المرتقبة بما في ذلك اجتماع 2+2 المقرر عقده في وقت لاحق من العام الجاري. وناقش الوفدان أيضا سبل تعميق التعاون في المجالات الناشئة بما في ذلك التعاون في الصناعات الدفاعية والابتكار التكنولوجي والأمن السيبراني والفضاء وغيرها من المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للتقارب المتزايد بين الهند واليابان بشأن القضايا الأمنية الإقليمية والدولية، واتفقا على مواصلة العمل المشترك في منطقة المحيطين الهند والهادي، كما جدد التزامهما بتعزيز منطقة حرة ومفتوحة وقائمة على القواعد في المحيطين الهند والهادي ترتكز على احترام القانون الدولي. وأعرب وكيل وزارة الدفاع الهندية راجيش كومار سينغ عن تقديره لاستمرار انخراط اليابان في التعاون الدفاعي مع الهند، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون العملي في إطار الشراكة الاستراتيجية الخاصة والعالمية بين الهند واليابان. من جانبه أكد كانو كوجي التزام اليابان بمواصلة توسيع علاقات التعاون الدفاعي مع الهند في مختلف المجالات ذات الأولوية. وفي وقت سابق من اليوم التقى وكيل وزارة الدفاع الهندية راجيش كومار سينغ بوزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، ونقل إليه تحيات وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ. وأكد الجانبان مجددا الزخم المتزايد الذي تشهده الشراكة الاستراتيجية الخاصة والعالمية بين الهند واليابان، كما سلم وكيل وزارة الدفاع دعوة من وزير الدفاع الهندي إلى نظيره الياباني لزيارة الهند في أقرب فرصة ممكنة. واستهل راجيش كومار سينغ زيارته إلى اليابان بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لقوات الدفاع الذاتي اليابانية في طوكيو، تكريما لأفراد قوات الدفاع الذاتي الذين قدموا أرواحهم في خدمة وطنهم. وأكدت الزيارة عمق العلاقات الدفاعية المتنامية بين الهند واليابان وما يجمع البلدين من احترام متبادل والتزام مشترك بالحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهند والهادي.
3: أيها المستمعون الكرام، استمعتم إلى هذا التعليق. بعد قليل من الآن ستستمعون إلى نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لإذاعة عموم الهند بنيودلهي في تمام الساعة 11:20 بتوقيت الهند المحلي.

أيها المستمعون الكرام، الآن استمعوا إلى نشرة الأخبار الصباحية. اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة بين الهند والمملكة المتحدة تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم. الحكومة تطلق الجولة الثامنة من مزاد منح امتيازات استكشاف واستغلال كتل المعادن الحرجة والاستراتيجية. الولايات المتحدة تستأنف فرض الحصار على الموانئ الإيرانية ردا على الهجمات الأخيرة على السفن التجارية المارة عبر مضيق هرمز. إسبانيا تهزم فرنسا بهدفين دون رد وتتأهل إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم لعام 2026. الآن الأنباء بقدر من التفصيل. دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة بين الهند والمملكة المتحدة حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم. بالتزامن مع ذلك دخلت أيضا اتفاقية الضمان الاجتماعي المعروفة باسم اتفاقية الإعفاء من المساهمات المزدوجة حيز التنفيذ، مما يعزز تنقل المهنيين الهنود في المملكة المتحدة ويرفع قدراتهم التنافسية. وتمنح الاتفاقية التاريخية الصادرات الهندية اعفاء جمركيا كاملا على 99% من بنود التعريفة الجمركية في السوق البريطانية. وتعكس الاتفاقية الالتزام المشترك بين الهند والمملكة المتحدة بتعميق شراكتهما الاستراتيجية وتحقيق المزيد من الازدهار لشعبي البلدين. وصف سكرتير وزارة التجارة راجيش أغروال اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة بين الهند والمملكة المتحدة بأنها محطة مفصلية في مسيرة التجارة الهندية، مؤكدا أنها تؤسس لشراكة اقتصادية مستقبلية بين اثنين من الاقتصادات الكبرى. وأضاف أن الاتفاقية تمثل بداية مرحلة جديدة في العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين الهند والمملكة المتحدة. وقال أغروال إن الاتفاقية تعد من أكثر الاتفاقيات التجارية الهندية شمولا، إذ تغطي نطاقا واسعا من القطاعات إلى جانب خفض الحواجز الجمركية وغير الجمركية. وفي معرض حديثه عن اتفاقية الإعفاء من المساهمات المزدوجة أوضح أن هذا الترتيب سيفيد المهنيين الهنود وأصحاب العمل من خلال إعفاء العاملين المؤهلين الموفدين إلى المملكة المتحدة في مهام مؤقتة من سداد اشتراكات الضمان الاجتماعي هناك طوال الفترة المحددة. وإن تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة واتفاقية الإعفاء من المساهمات المزدوجة يمثل خطوة مهمة في مسيرة الهند نحو ترسيخ مكانتها كاقتصاد عالمي متكامل وأكثر قدرة على الصمود والتنافسية. يطلق وزير الفحم والمناجم جي كيشن ريدي اليوم في نيودلهي الجولة الثامنة من مزاد منح امتيازات استكشاف واستغلال كتل المعادن الحرجة والاستراتيجية. وأوضحت وزارة المناجم أن الجولة تشمل 20 كتلة من المعادن الحرجة والاستراتيجية موزعة على 9 ولايات، من بينها 13 كتلة جرى تحديدها حديثا و7 كتل تطرح للمرة الثانية بعد إعادة طرحها في المزاد. وتضم قائمة المعادن المطروحة الموليبدينوم والغرافيت والغلوكونيت والعناصر الأرضية النادرة والتيتانيوم والتغنستين والبوتاس والليثيوم والسيزيوم والروبيديوم. وتعد هذه المعادن ضرورية لقطاع الطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم والأسمدة والدفاع وغيرها من القطاعات الاستراتيجية. وأضافت الوزارة أنه مع استكمال 7 جولات من المزادات نجحت في ترسيخ امتيازات 56 كتلة من أصل 88 كتلة من المعادن الحرجة والاستراتيجية، محققا نسبة نجاح تجاوزت 63%.

0: استأنفت الولايات المتحدة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية ردا على الهجمات الأخيرة التي شنتها طهران على السفن التجارية المارة عبر مضيق هرمز. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع إحدى القنوات الإخبارية التلفزيونية إن مضيق هرمز مفتوح أمام الراغبين في العبور، لكنه ليس مفتوحا أمام إيران. كما وجه ترامب تحذيرا إلى طهران قائلا إن الولايات المتحدة ستوجه لإيران ضربات شديدة جدا الليلة، وإن وتيرة هذه الهجمات ستزداد في كل ليلة تالية. وأضاف أن الولايات المتحدة ستدمر جميع محطات الكهرباء والجسور في إيران ما لم تجلس طهران إلى طاولة المفاوضات. وزعم ترامب أيضا أن كل ما تقوله طهران كذب وأنها كانت تسعى دائما إلى امتلاك سلاح نووي. كما اتهم إيران بنقض أي اتفاق يتم التواصل إليه في كل مرة، ووجه رسالة إلى قيادة النظام الإيراني مفادها أن الخيار الوحيد المتبقي أمامها هو التوصل إلى اتفاق، وإلا فلن يبقى لديها أحد. وفي الوقت نفسه أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مستودعات لتخزين الأسلحة وقطع الغيار في البحرين ضمن هجمات واسعة النطاق. وقال الحرس الثوري في بيان إن عددا من مستودعات تخزين الأسلحة وقطع الغيار الخاصة بالسفن والطائرات في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين دمر خلال عملية متزامنة بالصواريخ والطائرات المسيرة. كما أعلن الحرس الثوري أنه دمر أو ألحق أضرارا بعدد من الطائرات المسيرة من خلال استهداف ساحة انتشار الطائرات MQ-9 في قاعدة علي السالم بالكويت. ومن جانبها أكدت الدفاعات الجوية الكويتية أنها تعاملت مع أهداف جوية معادية داخل المجال الجوي للبلاد. في ظل تصاعد المخاوف بشأن الأمن البحري في منطقة غرب آسيا عقب الهجومين اللذين استهدفا سفينتين تجاريتين في مضيق هرمز، أطلق وزير الموانئ والشحن والممرات المائية الهندي سرباناندا سونوال مبادرة شاملة بعنوان البحار أولا لحماية البحارة الهنود العاملين في المنطقة المتأثرة بالنزاع. كما وجه الوزير باعتماد استجابة حكومية متكاملة لضمان سلامتهم ورعايتهم. وخلال ترأسه اجتماعا رفيع المستوى ضم ممثلين عن عدد من الوزارات في نودله، أصدر سونوال توجيهات بإجراء مراقبة آنية لكل سفينة على حدة، وتعيين ضابط ارتباط مخصص لكل بحار هندي متأثر بالأوضاع في المنطقة. كما أمر بتنسيق العمل على مدار الساعة من قبل وزارة الموانئ والشحن والممرات المائية بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية ووزارة البترول والغاز الطبيعي ووزارة الكيماويات والأسمدة والبحرية الهندية والمديرية العامة للشحن والبعثات الهندية في إيران وسلطنة عمان. في كرة القدم تأهل المنتخب الإسباني إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد فوزه المستحق على نظيره الفرنسي بهدفين دون مقابل في المباراة الأولى للدور نصف النهائي التي أقيمت الليلة الماضية على ملعب دالاس بولاية تكساس الأمريكية. وافتتح ميكيل وير زابال التسجيل لإسبانيا في الدقيقة 22 قبل أن يؤكد بيدرو بورو الفوز بإحراز الهدف الثاني. قدم وزير شؤون الأقليات والشؤون البرلمانية كيرين ريجيجو تعازيه إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. وذكرت السفارة الهندية في الدوحة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الوزير نقل أيضا التحيات الشخصية الحارة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى أمير دولة قطر. وكان رئيس الوزراء قد أشاد في وقت سابق بالإرث الراسخ للأمير الوالد في مسيرة التنمية بدولة قطر وبالدور المحوري الذي اضطلع به في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهند ودولة قطر. أيها المستمعون الكرام، قبل أن تنتهي هذه النشرة نعيد أبرز العناوين. اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة بين الهند والمملكة المتحدة تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم. الحكومة تطلق الجولة الثامنة من مزاد منح امتيازات استكشاف واستغلال كتل المعادن الحرجة والاستراتيجية. الولايات المتحدة تستأنف فرض الحصار على الموانئ الإيرانية ردا على الهجمات الأخيرة على السفن التجارية المارة عبر مضيق هرمز. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم نشر الأخبار الصباحية من القسم العربي لإذاعة عموم الهند بنودلهي.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

0: which will be ironed out through this. So I think, as I said, the challenges are quality, the challenges are pricing, and the challenges are regulatory compliance. And I'm sure all these three are being addressed through these FTA, and the rest is then, as I said, up to the exporters as to what best they can make out of this.
1: Thank you so much, Mr. Kohli, for giving us such deep insight. Thank you so much for joining us for Spotlight tonight.
0: It was a pleasure. Thank you.
2: You were listening to a discussion on expanding India-Europe strategic partnership and cooperation in trade, technology and innovation. The participants were Sharad Kohli, economic analyst, and Deeksha Saxena, Akashvani correspondent. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on EIR. This program is also available on our YouTube channel, News on EIR Official.
3: Spotlight.
4: مستمعون الكرام لا نستمع إلى موجز الأنباء. دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة بين الهند والمملكة المتحدة حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، وبالتزامن مع ذلك دخلت أيضا اتفاقية الضمان الاجتماعي المعروفة باسم اتفاقية الإعفاء من المساهمات المزدوجة حيز التنفيذ، مما يعزز تنقل المهنيين الهنود في المملكة المتحدة ويرفع قدراتهم التنافسية. وتمنح الاتفاقية التاريخية الصادرات الهندية إعفاء جمركي كاملا على 99% من بنود التعريف الجمركية في السوق البريطانية. يطلق وزير الفحم والمناجم جي كيشن ريدي اليوم في نيودلهي الجولة الثامنة من مزاد منح امتيازات استكشاف واستغلال كتل المعادن الحرجة والاستراتيجية. وأوضحت وزارة المناجم أن الجولة تشمل 20 كتلة من المعادن الحرجة والاستراتيجية موزعة على 9 ولايات، من بينها 13 كتلة جرى تحديدها حديثا و7 كتل تطرح للمرة الثانية بعد إعادة طرحها للمزاد. استأنفت الولايات المتحدة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية ردا على الهجمات الأخيرة التي شنتها طهران على سفن تجارية المر عبر مضيق هرمز. وقال الرئيس الأمريكي ترامب في مقابلة مع إحدى القنوات الإخبارية التلفزيونية إن مضيق هرمز مفتوح أمام الراغبين في العبور، لكنه ليس مفتوحا أمام إيران. في ظل تصاعد المخاوف بشأن الأمن البحري في منطقة غرب آسيا عقب الهجومين اللذين استهدفا سفينتين تجاريتين في مضيق هرمز، أطلق وزير المواني والشحن والممرات المائية الهندي سربانندا سونوال مبادرة شاملة بعنوان البحار أولا لحماية البحارة الهنود العاملين في المنطقة المتأثرة بالنزاع. كما وجه الوزير باعتماد استجابة حكومية متكاملة لضمان سلامتهم ورعايتهم. قدم وزير شؤون الأقليات والشؤون البرلمانية كيرين ريجيجو تعازيه إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وذكرت السفارة الهندية في الدوحة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الوزير نقل أيضا التحيات الشخصية الحارة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى أمير دولة قطر. وكان رئيس الوزراء قد أشاد في وقت سابق بالإرث الراسخ للأمير الوالد في مسيرة التنمية بدولة قطر وبالدور المحوري الذي اطلع به في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهند وقطر. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم موجز الأنباء واستمعتم إلى هذه البرامج من إذاعة أمم الهند. الآن تنتهي برامجنا الصباحية، إلى اللقاء.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

أهلا بكم مستمعي الكرام في الحلقة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية نيودلهي. وصعد الحين 11 تماما بالتوقيت المحلي. تستمعون هذا البرنامج على تردد قدره 9620 كيلو هاتس. كما يمكن استماع برنامجنا هذا على تطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية. فأولا أستهل الحلقة المسائية هذه بتلاوة آية من القرآن الكريم سيتلوها علينا الشيخ عبد الصمد من سورة الملك. إليكم تلاوة القرآن الكريم.

مستمعينا الكرام، والآن قد انتهينا من برنامج تلاوة القرآن الكريم والتي استمعتموها في ألحان الشيخ عبد السمد. والآن دعني أشارككم تفاصيل البرنامج في الحلقة المسائية هذه، وبعد قليل أقدم إليكم أهم الأخبار المسائية مع بعض تفاصيلها. وفيما بعد تستمعون برنامج الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، كما سأقدم إليكم برنامج التعليق حول عنوان لاحقا. وضمن برنامج التطورات الأخيرة ستستمعون أهم التطورات والمستجدات في بلاد الهند، كذلك يقدم إليكم برنامج حديث الليلة حول موضوع ثقافي في الهند. بجانب ذلك سآتي إليكم بحلقة الأغاني والموسيقى الهندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد، كما تنتهي الحلقة المسائية هذه في الواحدة ليلا، على أمل اللقاء بكم في 11 صباحا. مستمعي الكرام، هذه هي تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة، والآن إليكم فاصل قصير من الموسيقى الهندية حتى يحين موعد نشر الأخبار.

مستمعي الكرام، لقد حان موعد نشر الأخبار، فإليكم عناوين بارزة. أولا، رئيس الوزراء مودي يقول اتفاقية الاقتصاد والتجارة مع المملكة المتحدة ستعطي تحركا جديدا للفلاحين وأصحاب الأعمال. وزير الصناعة والتجارة بيوش غويل يؤكد منتجات حساسة سيحافظ عليها ضمن الاتفاقية المذكورة. الهند تحث الأمم المتحدة على إتيان إصلاحات إلى مجلس الأمن وتحذر عن سوء التأثير عند التجاهل. قسم الأرصاد الجوية الهندية يعلن عن حظر أحمر في ولاية أوديشا بأمطار غزيرة. والأرجنتين ستلعب ضد إنجلترا في بطولة فيفا العالمية. والآن الأخبار بقدر من التفصيل، ومعكم محمد نعيم. رئيس الوزراء سيد ناريند مودي أكد بأن اتفاقية التجارة الاقتصادية الشاملة واتفاقية الأمن الاجتماعي والتي دخل حيز التنفيذ في هذا اليوم هو دفع بارز في شراكة الهند والمملكة المتحدة. جاء سيد الرئيس بهذه التعليقات عن طريق مشاركة نصية على منصة التواصل الاجتماعي، وردا على مشاركة وزير التجارة والصناعة السيد بيوش غويل. وأضاف السيد الرئيس بأن الاتفاقية المذكورة ستعطي تحركا جديدا للفلاحين الهنود ورجال الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والكبيرة، إلى جانب القطاعات الهشة الأخرى عن طريق دخول أقوى في الأسواق البريطانية. وأبرز السيد مودي بأن الاتفاقية ستعمق التعاون في التكنولوجيا وخدمات مهنية والابتكار مع المساعدة على نقل كبير للمهارات والكفاءات الهندية. وزير التجارة والصناعة سيد بيوش غويل أكد بأن اتفاقية التجارة الاقتصادية الشاملة تفتح مجالات جديدة للتجارة والاستثمار والابتكار. في مقال له في صحيفة إنجليزية أكد سيد غويل بأن الاتفاقية ستخلق فرصا فريدة للتجارة، مع دفع رؤية رئيس الوزراء سيد ناريند مودي لفيكسيت بارت في عام 2047. وأبرز السيد غويل بأن هذه الاتفاقية الطموحة ستمكن كل طبقة من طبقات المجتمع، وذلك متمثلا في قدرات وطموحات الشعب الهنود. بجانب ذلك، أعرب السيد غويل تفاؤله بأنه ستستفيد بها أكثر من 75 ألف مهنيين وشركات أكثر من 900. حذرت الهند بأن ثقة الشعب في الأمم المتحدة ستزول مكانتها من أجل فشلها في التعامل مع الإصلاحات في مجلس الأمن للأمم المتحدة ومعالجة النزاعات الدولية. متحدثا في عبار وزاري حول بناء التعددية صالحة للمستقبل في الأمم المتحدة، أكد الممثل الهندي الدائم لدى الأمم المتحدة بأن مجلس الأمن فشل تماما في تدخل معنوي بشأن الصراعات الجارية، وذلك يثير قلقا عن قدرتها في الحد في توثيق الأمن والاستقرار الدوليين. بجانب ذلك، إنه أكد بأن الهيكل ذوي 80 سنوات للأمم المتحدة لم يعد كافيا في تلبية حاجات التحديات الدولية المعاصرة، وذلك يتطلب إصلاحات جذرية وضرورية. قسم الأرصاد الجوية بالهند أصدر حذرا أحمر محذرا عن هطول أمطار غزيرة مع نزول أمطار شديدة في ولاية أوديشا اليوم. كما توقع القسم عن نزول أمطار في بعض المناطق في شمال شرق الهند وبنغال الغربية وأوتراخند حتى يوم غد الخميس. بجانب ذلك، تنبأ القسم عن وجود رياح مسمومة وحارة في ولايات تاميل نادو، بوديشيري وكاريكال

0: اليوم بمفوض الاتحاد الأوروبي للمنشآت والبحث والابتكار السيدة إيكاترينا زهاريغفا في مدينة بروسلز بلجيكا، في مشاركة له على منصة التواصل الاجتماعي. أكد الدكتور شنكر بأنه خلال الاجتماع إنهما ناقشا عن إيجاد فرص متاحة في مجال تكنولوجيا الطاقة النزيهة الخضراء إلى جانب المجالات حديثة الظهور. أعادت الولايات المتحدة بفرض الحصار البحري على إيران، كما شددت هجماتها الفضائية اليوم، وذلك ردا على هجمات طهران على سفن تحاول عبور مضيق هرمز. وأكد المسؤولون الإيرانيون بأن الهجمات الأمريكية ضربت معسكرا عسكريا إيرانيا بمقتل 7 عسكريين وإصابة أكثر من 260 شخصا عبر البلاد. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية السيد فاطمة مهاجراني أنه قد توفي أكثر من 30 شخصا خلال الأيام الأخيرة. ومن المؤكد بأن الجانبين الأمريكي والإيراني قد أطلقتا هجمات، وذلك أدت إلى إعادة فرض الحصار من جديد. كما زاد القلق عن اضطراب تموين الطاقة في شرق آسيا، في حين حذر الحارس الثوري الإيراني اليوم بأنه سيغلق جميع أنواع الصادرات إلى شرق آسيا بشكل كامل، ردا على حصار مضيق هرمز. الاحتجاجات الجارية في ولاية جامو كشمير التابعة لباكستان دخل يومها 36 منذ بدايتها، واستمرت بشكل مستمر اليوم كذلك، مع وجود حشد شعبي كبير في منطقة رافالكوت مع تزايد القلق والإثارة. في خطاب له مع الشعب المحتجين، قائد اللجنة الشعبية السردار أمان خان اتهم باكستان باحتلال المنطقة بشكل قسري، وأضاف قائلا بأن منطقة جامو كشمير التابعة لباكستان هي منطقة محتلة وليست منطقة متنازعة فيها، وتعهد بأن الحركة الاحتجاجية هذه ستستمر حتى الوصول إلى النجاح، ولو اضطر المحتجون إلى قضاء أنفسهم في سبيلها. المدير العام للCIFS السيد برفين رانجان قام اليوم باستعراض استعدادات أمنية بشأن أمرناث ياترا الجارية هذه الأيام. خلال زيارته إلى مدينة جامو كشمير، إنه استعرض الاستعدادات الأمنية حتى لا تحدث أمر غير متوقع. وفي النهاية إليكم أهم العناوين مرة أخرى. رئيس الوزراء مودي يقول اتفاقية الاقتصاد والتجارة مع المملكة المتحدة ستعطي تحركا جديدا للفلاحين وأصحاب الأعمال. وزير الصناعة والتجارة بيوش غويل يقول يؤكد منتوجات حساسة سيحافظ عليها ضمن الاتفاقية المذكورة. الهند تحث الأمم المتحدة على إتيان إصلاحات إلى مجلس الأمن وتحذر عن سوء التأثير عند التجاهل. قسم الأرصاد الجوية الهندية يعلن عن حظر أحمر في ولاية أوديشا. والأرجنتين ستلعب ضد إنجلترا في بطولة فيفا. بهذا تنتهي الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هيرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار، وقناة دي دي المجانية.

أغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، أقدم إليكم أغنية وطنية في ألحان الفنان دلير مهدي.

مستمعين الكرام، ضمن برنامج الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، تستمعون أغاني وطنية. والآن أقدم إليكم أغنية أخرى في ألحان الفنان منى ديه.

0: صباح الكرام، والآن قد انتهينا من حلقة الأغاني والموسيقى الوطنية في لحن الفنانين والمطربين الهنود. أقدم إليكم برنامج التعليق، يقدمه الأخ محبوب عالم.
1: التعليق وموضوعه: الهند واليابان تعقدان الجولة الثامنة من الحوار بشأن السياسات الدفاعية في طوكيو. عقدت الهند واليابان الجولة الثامنة من الحوار بشأن السياسات الدفاعية في العاصمة اليابانية طوكيو يوم 13 من يوليو. وترأس الوفد الهندي وكيل وزارة الدفاع راجيش كومار سينغ، فيما ترأس الوفد الياباني نائب وزير الدفاع للشؤون الدولية كانو كوجي. واستعرض الجانبان التقدم الكبير الذي تحقق في مجال التعاون الدفاعي الثنائي منذ انعقاد الجولة السابقة من الحوار، وأكد التزامهما بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة.

والعالمية بين البلدين. وشهدت المحادثات مناقشات شاملة حول الأوضاع الأمنية الإقليمية والدولية الراهنة، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما استعرض مختلف جوانب التعاون الدفاعي الثنائي، بما في ذلك التبادلات العسكرية والتعاون بين القيادات العسكرية المشتركة والتعاون البحري والتدريبات العسكرية وبناء القدرات والتعاون في مجال المعدات والتكنولوجيا الدفاعية، بما في ذلك التكنولوجيا البحرية، إلى جانب تعزيز آليات التواصل والتنسيق المؤسسي. ورحب الجانبان بالتوسع المضطرد في التعاون الدفاعي، وشدد على أهمية مواصلة اللقاءات رفيعة المستوى وآليات الحوار المنتظمة، كما بحث النتائج المتوقع للزيارات الوزارية المرتقبة، بما في ذلك اجتماع 2+2 المقرر عقده في وقت لاحق من العام الجاري. وناقش الوفدان أيضا سبل تعميق التعاون في المجالات الناشئة، بما في ذلك التعاون في الصناعات الدفاعية والابتكار التكنولوجي والأمن السيبراني والفضاء وغيرها من المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للتقارب المتزايد بين الهند واليابان بشأن القضايا الأمنية الإقليمية والدولية، واتفقا على مواصلة العمل المشترك في منطقة المحيطين الهند والهادي، كما جدد التزامهما بتعزيز منطقة حرة ومفتوحة وقائمة على القواعد في المحيطين الهند والهادي ترتكز على احترام القانون الدولي. وأعرب وكيل وزارة الدفاع الهندية راجيش كومار سينغ عن تقديره لاستمرار انخراط اليابان في التعاون الدفاعي مع الهند، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون العملي في إطار الشراكة الاستراتيجية الخاصة والعالمية بين الهند واليابان. من جانبه أكد كانو كوجي التزام اليابان بمواصلة توسيع علاقات التعاون الدفاعي مع الهند في مختلف المجالات ذات الأولوية. وفي وقت سابق من اليوم التقى وكيل وزارة الدفاع الهندية راجيش كومار سينغ بوزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، ونقل إليه تحيات وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ. وأكد الجانبان مجددا الزخم المتزايد الذي تشهده الشراكة الاستراتيجية الخاصة والعالمية بين الهند واليابان، كما سلم وكيل وزارة الدفاع دعوة من وزير الدفاع الهندي إلى نظيره الياباني لزيارة الهند في أقرب فرصة ممكنة. واستهل راجيش كومار سينغ زيارته إلى اليابان بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لقوات الدفاع الذاتي اليابانية في طوكيو، تكريما لأفراد قوات الدفاع الذاتي الذين قدموا أرواحهم في خدمة وطنهم. وأكدت الزيارة عمق العلاقات الدفاعية المتنامية بين الهند واليابان، وما يجمع البلدين من احترام متبادل والتزام مشترك بالحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهند والهادي.

0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هيرتز وتطبيق نيوز أون إي آي آر وقناة دي دي المجانية.
1: مستمعين الكرام، والآن إليكم أغنية أخرى من الأغاني الوطنية في ألحان الفنان كافيتا كريشنامورتي.

0: مستمعي الكرام، أولا قد انتهينا من حلقة الأغاني والموسيقى الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، وقد حان موعدنا أن أقدم إليكم برنامج التطورات الأخيرة تستمعون من خلالها أهم التطورات والمستجدات في بلاد الهند. إليكم برنامج التطورات الأخيرة.
1: Spotlight. This is Akashwani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on Union Cabinet decisions. The participants are Aditi Tandon, Senior Journalist, and Sonu Sood, Anchor.
2: Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the Union Cabinet today took very important decisions related to our economy, to the infrastructure, to the mobility capacity of the country, and affecting the entire population by giving a boost to employment. And it also took a very important decision related to the agriculture sector. So to discuss these wide-ranging decisions,

على مسافة ميل من بلدة الرايبريلي من مقاطعة لكنو، وقرأ الكتب الدرسية على أشهر علمائها مثل الشيخ محمد نعيم الفرنجي محلي والشيخ فضل الله وغيرهما، ثم سافر إلى بوبال واستفاد من الشيوخ الكبار هناك، وقام برحلة إلى مدن هندية مختلفة، دهلي وبانيبت وديوبند وغيرها، وكان من أحد مؤسسي ندوة العلماء بلكنو، وكان يحضر حفلاته السنوية ثم أقام بها وفرغ لخدمتها وخدمة الإسلام والمسلمين بواسطتها، ولم يزل يخدم الندوة حتى توفي في سنة 1341 من الهجرة، وآقب رحمه الله ابنين وبنتين، وكان منهم العلامة المعروف أبو الحسن علي الندوي. وكان الشيخ محمود السيرة ميمونا نقيبا مرزيا ونال شعبية في الناس، ومؤلفاته نحو 15، منها 9 كتب في اللغة العربية وأربعة في اللغة الفارسية وكتابان في اللغة الأردوية، ومن أهمها وأشهرها نزهة الخواطر الذي موضوع حديث اليوم، وله كتاب آخر معارف الأوارف في أنواع العلوم والمعارف، وفي أوله مقدمة جليلة له بحث فيها عن مناهج التعليم في هذه البلاد، ثم تكلم عن تطور الفنون المختلفة في الهند مثل الصرف والنحو واللغة وما إليها، ثم ذكر ما ألف فيها علماء الهند من الكتب، وقد طبعه مجموع اللغة العربية بدمشق باسم الثقافة الإسلامية في الهند سنة 1958 الميلادي، ثم في سنة 1983 الميلادي. والكتاب نزهة الخواطر أبي الإعلام كتاب في تراجم علماء الهند وعيانها من القرن الإسلامي الأول حين دخل فيها الإسلام إلى القرن الرابع عشر. الكتاب في 8 أجزاء كبار، واشتمل على ترجمة 4523 شخصية، واقتبس المؤلف من 280 كتابا، منها 87 في اللغة العربية و 157 في اللغة الفارسية و 56 في اللغة الأردوية. ويبدو الجزء الأول الذي في 256 صفحة، وتناول المؤلف فيه 251 شخصية، من مقدمة نجله الأكبر عبد العلي التي عنونها الهند ومكانتها في تاريخ الإسلام ومكانة المؤلف وكتابه في المكتبة التاريخية للهند، وتليها مقدمة حررها نجل المؤلف الأصغر أبي الحسن علي الندوي، وعنونها الحاجة إلى تأليف كتاب نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنوازر، وألقى الأضواء فيها على أن الهند بقيت محجبة عن أنظار العلماء والمؤرخين في العالم العربي، ولم يذكروا عيان الهند وعلماءها ونوابغ رجالها إلا تحلة للقسم، ولذلك كانت الحاجة ماسة إلى أن يبرز عالم هندي يتحمل هذه المسؤولية، فتقدم على العلامة عبد الحي لهذا العمل الجليل. ويقول الشيخ أبو الحسن علي: هذا الكتاب يغطي المساحة الزمنية من القرن الإسلامي الأول إلى سنة وفاة المؤلف، والمساحة المكانية من ممر خيبر إلى خليج بنغال، ومن قلل كشمير في الشمال إلى أقصى جنوب الهند، ويشمل طبقات أهل الفضل والنباهة على اختلاف مظاياهم ومجالات فضلهم ونبوغهم ومذاهبهم واتجاهاتهم. رتب المؤلف الكتاب حسب الأساس الأبتسي ألف با تا سا. الجزء الأول يهتبي على تراجم علماء الهند وعيانها من القرن الأول إلى القرن السابع الهجري، وتناول المؤلف فيه 17 شخصية من القرن الأول وواحدة وثلاثين من القرن الثاني و15 من القرن الثالث و14 من القرن الرابع و18 من القرن الخامس و27 من القرن السادس و141 من القرن السابع. ومن هذه الشخصيات محمد بن قاسم

وابو العطاء السندي الشاعر وابو الصوفي العظيم معين الدين السجدي الاجميري وحسن الصاغاني صاحب الاباب الزاخر وقطب الدين ايبك والشيخ بختيار كاكي وشهاب الدين الغوري. ويتضمن الجزء الثاني تراجم علماء الهند واعيانها في القرن الثامن الذي في 100 صفحه وذكرت فيه 298 شخصيه. ويبدأ بذكر الشيخ إبراهيم بن شهريار الهمداني الذي كان من العلماء المعروفين بالفضل والصلاح. وينتهي هذا الجزء بذكر الشيخ يوسف بن علي الحسني الدهلوي ومن الأعيان الذين يكونون جزءا مهما له الأمير خسرو الدهلوي والقاضي ضياء الدين البرني مؤلف تاريخ فيروز شاهي والشيخ نظام الدين البدايوني ومحمد بن تغلق وعلاء الدين الخلجي وغيرهم. ويتضمن الجزء الثالث التراجم من القرن التاسع الهجري ويحتوي على 156 صفحة. وذكر المؤلف فيه 254 شخصية بما فيهم السلطان إبراهيم الشرقي الجونبوري الشيخ أحمد الثانيسري وأحمد شاه الجوجراتي وتيمور غورغان السمرقندي والسلطان زين العابدين الكشميري والشيخ علاء الدين المهايمي والشيخ محمد بن يوسف الحسيني المعروف بخواجة قيسو دراز. ويتضمن الجزء الرابع التراجم من القرن العاشر الهجري ويحتوي على 385 صفحة. وتناول المؤلف فيه 592 عالما وعينا. نجد فيه ترجمة إبراهيم بن سكندر اللودي والشيخ أحمد بن عبد القدوس الغنغوهي وبابر شاه التيموري وبيرم خان خانخانة والشيخ سليم الفتحپوري وشير شاه السوري وعلي بن حسام الدين المتقي صاحب كنز الأمال وملك محمد الجائسي والسلطان محمود بن محمد الغجراتي والسلطان مظفر الحليم الغجراتي وحمايون شاه. ويتضمن الجزء الخامس التراجم من القرن الحادي عشر الهجري ويحتوي على 516 صفحة وذكرت فيه 760 شخصية بما فيهم إبراهيم عادل شاه البيجابوري أبو الخير بن مبارك الناغوري أبو الفضل بن مبارك الناغوري مؤلف عين أكبري وأبو الفايد بن مبارك الناغوري مؤلف تفسير السواتع الإلهام غير المنقوط والشيخ أحمد السرهندي المعروف بمجدد الألف الثاني وأكبر بن حماي والتيموري وجهانغير ودار شكو وشاجهان والشيخ المحدث عبد الحق الدهلوي والمؤرخ المعروف عبد القادر البدايوني والملكة نور جهان. ويتضمن الجزء السادس التراجم من القرن الثاني عشر الهجري ويحتوي على 476 صفحة وذكر فيه 774 شخصية بما فيهم ملا جيوان صاحب نور الأنوار وأحمد الشاه الأبدالي ومظهر جان جانا الدهلوي وخواجة ميرداد الدهلوي والسلطان عالمگير وصاحب صبحة المرجان حسان الهند غلام علي عزاد البلغرامي والشيخ كليم الله ومؤلف سلم العلوم ومسلم الثبوت القاضي محب الله البحاري والشيخ محمد علاء الثانوي مؤلف كشاف استلاحات الفنون وصاحب وفيه عدد كبير من العلماء والعالم البارزين ومنهم الملك بهادر شاه ظفر والقاضي ثناء الله البانيبتي والشيخ رفيع الدين الدهلوي والشيخ عبد العزيز الدهلوي وملك العلماء عبد العلي اللكنوي والشيخ عبد القادر الدهلوي والمفتي عناية أحمد الكاكوروي ومولانا فضل الحق الخيرابادي ومولانا قاسم النانوتوي ومولانا مملوك علي النانوتوي. ويتضمن الجزء السابع التراجم من القرن الرابع عشر الهجري وفيه 554 صفحة ويشتمل على ذكر 563 شخصا. والمؤلف توفي قبل أن يكمل هذا الجزء فالشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله قام ذكر الحكيم أجمل خان ومولانا أبي الكلام آزاد والمفتي أحمد رضا خان البريلوي والشاعر المعروف الطاف حسين حالي والشيخ أنور شاه الكشميري الأمرسري وسيد سليمان الندوي
والنواب

0: الشيخ حسن خان والشيخ عبد الحي الفرنجي محلي والمفتي كفاية الله وغيرهم، وبليغ في عباراته يبدو بأنه متأثر، فيقول في مقدمة الكتاب: أما بعد، فإني منذ عرفت اليمين من الشمال وميزت بين الرشد والضلال لم أزل ولوا بمطالعة كتب الأخبار مغرا بالبحث عن أحوال، ويصور ملامح الشخصيات بالكلمات الدقيقة ذات المتانة والروعة، حيث تضوء حياته كتب عن الشيخ عبد العزيز الدهلوي المتوفى في 1239 للهجرة، وكان طويل القامة نحيف البدن أسمر اللون أنجل العينين، ويكتب مبينا أسلوب الشيخ عبد العزيز، وكان نسيج وحده في النظم والنثر وقوة التحرير وغزارة الإملاء وجزالة التعبير، وكلامه أفو الساعة وفيض صارعة القلم ومسابقة اليد. ونزهة الخواطر مليء بمثل هذه التعبيرات الراية الجميلة. والألامة المؤلف يذكر في هذا الكتاب نسب العلماء والعيان أولا، ثم يعرض أهوالهم ومؤلفاتهم وتواريخ حياة وفياتهم. والجدير بالذكر بأن المؤلف رحمه الله مولو هجرية، فلا نجد في أي الأجزاء الثمانية صفة، وذكرت فيه 223 بلدا من الهند والبلدان الأجنبية. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
2: سمعين الكرام، ضمن برنامج حديث الليلة استمعتم إلى برنامج ممتع للغاية حول كتاب نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواتر للعلامة عبد الحي الحسني، وقدمه الأستاذ اسم أشرف خان. والآن أتوجه معكم إلى حلقة موسيقية هندية. من خلال هذه الحلقة الموسيقية سوف تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد، فإليكم حلقة الأغاني والموسيقى الهندية. وأول أغنية من هذه الحلقة في ألحان الفنان محمد رفيق.

مستمعينا الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. واستمرارا لهذه السلسلة الغنائية أقدم

مستمعي الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في لحن الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. واستمرارا لهذه السلسلة الغنائية أقدم إليكم أغنية أخرى في لحن الفنان كومار شانو

مستمعي الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، وانتهينا إلى نهاية هذه الحلقة بأغنية أخيرة، والآن إليكم أغنية أخيرة من هذه الحلقة الموسيقية في ألحان الفنانة آشا بوسلي.

مستمعي الكرام، بهذه الأغنية الأخيرة انتهينا من حلقة الأغاني والموسيقى الهندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود. والآن أتوجه معكم إلى حلقة موسيقية عربية في ألحان الفنانين والمطربين العرب، فإليكم حلقة الأغاني والموسيقى العربية.

سامعيني الكريم، والآن قد انتهينا إلى نهاية هذه الحلقة الموسيقية المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية نيودلهي. ففي النهاية إليكم أهم الأخبار المسائية. رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي أكد بأن اتفاقية التجارة الاقتصادية الشاملة واتفاقية الأمن الاجتماعي والتي دخل حيز التنفيذ في هذا اليوم هو دفع بارز في شراكة الهند والمملكة المتحدة. جاء سيد الرئيس بهذه التعليقات عن طريق مشاركة نصية على منصة التواصل الاجتماعي، وردا على مشاركة وزير التجارة والصناعة السيد بيوش غوال. وزير التجارة والصناعة السيد بيوش غوال أكد بأن اتفاقية التجارة والاقتصادية الشاملة ستفتح مجالا جديدا للتجارة والاستثمار والابتكار. في مقال له في صحيفة إنجليزية أكد السيد غويل بأن الاتفاقية ستخلق فرصا فريدة للتجارة مع دفع رؤية رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي لفي فيك سيت بارت في عام 2047. حذرت الهند بأن ثقة الشعب في الأمم المتحدة ستزول مكانتها من أجل فشلها في التعامل مع الإصلاحات في مجلس الأمن للأمم المتحدة ومعالجة النزاعات الدولية. متحدثا في حوار وزاري حول بناء التعددية صالحة للمستقبل في الأمم المتحدة، أكد الممثل الهندي الدائم لدى الأمم المتحدة. قسم الأرصاد الجوية بالهند أصدر حذرا أحمر محذرا عن هطول أمطار غزيرة مع نزول أمطار شديدة في ولاية أوديشا اليوم، كما توقع القسم عن بنزول أمطار في بعض المناطق في شمال شرق الهند وبنغال الغربية وأتراخند حتى يوم غد.

الخميس. وزير الشؤون الخارجية الدكتور إي إس جايشانكر التقى اليوم بمفوض الاتحاد الأوروبي للمنشآت والبحث والابتكار السيدة إيكاتيرينا زخاريفا في مدينة بروسلز بلجيكا. في مشاركة له على منصة التواصل الاجتماعي أكد الدكتور شانكر بأن خلال الاجتماع إنهما ناقشا عن إيجاد فرص متاحة في مجال تكنولوجيا الطاقة النزيهة والخضراء إلى جانب المجالات حديثة الظهور. أعادت الولايات المتحدة بفرض الحصار البحري على إيران كما شددت هجماتها الفضائية اليوم، وذلك ردا على هجمات طهران على سفن تحاول عبور مضيق هرمز. وأكد المسؤولون الإيرانيون بأن الهجمات الأمريكية ضربت معسكرا عسكريا إيرانيا بمقتل 7 عسكريين وإصابة أكثر من 260 شخصا عبر البلاد. الاحتجاجات الجارية في ولاية جامو كشمير التابعة لباكستان دخل يومها 36 منذ بدايتها، واستمرت بشكل مستمر اليوم كذلك مع وجود حشد شعبي كبير في منطقة رافالكوت مع تزايد القلق والإثارة. وبهذا تنتهي الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله.